رنجو من هجور ام رنجو من هجور اما قام قتلي منو وما شد يا قام جي واتو دي سمتو وينا ان صدق قسم ابو باسو با اما من غني باسرا واشا ما تونو تو ولا برين دي بان دابه باس في زيون واش يا وين انت